انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: Günler, mutlu günler değerli dinleyenlerimiz. Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Parlamentoda bugün yapılacak oturumda gazetecilerin bulunmayacağı açıklandı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Suudi Arabistan ziyaretini tamamlamasının ardından Bağdat'a döndü. Başbakan Zeydi, Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı'nı görevden alarak yerine yeni bir ismi atadı. Ticaret Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 milyon tonluk gıda stokuna sahip olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı, kıdemli müsteşarı Hüseyin El-Avadi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması ve uluslararası düzeyde aranan şahısların takibi için çalışmaların arttırılması talimatı verdi. Irak Terörle Mücadele Birimi, Bağdat ve Divaniye'de terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'nde bir İran gemisinin imha edildiğini duyurdu. Amerikalı yetkililer, çatışmalar yeniden başlarsa Amerika, İran'a karşı bombaların anası olarak bilinen dev bombayı kullanabilir açıklamasında bulundu. İran Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın cezalandırması ve İran'ın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'deki seçimlerden önce İran'a önleyici bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini dışladı. Uluslararası Para Fonu, savaş nedeniyle Orta Doğu'da ekonomik çalkantılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Fransa makamları ülkede lise öğrencilerinin protestolarının başlamasından bu yana yaklaşık 8 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika'nın baskısı nedeniyle görevinden istifa etmeyeceğini vurguladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
3: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. مصدر برلماني يكشف أن جلسة مجلس النواب لليوم الخميس تخلو من تواجد الإعلاميين في مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى المملكة العربية السعودية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعفي رئيس هيئة الأوراق المالية من منصبه ويكلف آخر بديلا عنه. وزارة التجارة تؤكد امتلاك العراق خزينا غذائيا يبلغ 5 ملايين طن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يوجه بتكثيف الجهود لملاحقة تجار المخدرات ومتابعة المطلوبين والهاربين دوليا. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عمان. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من جماعة الحوثي خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الجيش يدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أنه يجب معاقبة أمريكا وتعزيز قوة إيران لفرض مطالبها وإرساء الردع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستبعد توجيه ضربة استباقية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. صندوق النقد الدولي يحذر من اضطرابات اقتصادية في الشرق الأوسط جراء الحرب. الفاتيكان البابا لاون الرابع عشر يتعافى بعد جراحة لاستئصال جزء من الرئة. السلطات الفرنسية تعلن توقيف نحو 8,000 شخص منذ بدء احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يؤكد أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: على الموجة 90.1 FM نبعث أجمل التحايا لمستمعي راديو تركمان FM. كونوا معنا.